السلام يجيب هلاله السلام يجيب يجيب السلام على هلا السيارة يجيب السلام السلام يجيب هلاله.